0: FBI Radio 94.5.
1: هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرط عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وك مين مكان. كيف ده اشرح لك هالديوان؟ صعب اشرح

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرط عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وك مين مكان. كيف ده اشرح لك هالديوان؟

عمري ما كنت مثالي، بحاول اعدي من شوش كياني، واقف وسط مداري، بحاول اعبر عن حالي، ببدل واقع في بالي، بحارب الزون الخيالي، عمري ما كنت مثالي، بحاول اكون حد تاني، بحاول اعدي من شوش كياني، بحاول اعدي من شوش كياني. كل اللي فهمني سلامتي اجري، يا كنت امشي اطلع على الاسفلت والموقف باطن عقلي تحفز مع بقيه مشاكلي، في خزنه بقفل مصدي، حد يجيب لي دكتور نفسي احكيله عن هموم الدنيا ما بتخلصش، هو هتخلصني منكم بدري بدري، نفسي اقنع نفسي ان الوحده مش افيد لي، احكي وسط الناس ويقولوا عليا شخص فريندلي، ولا اقول لك سيبك من الناس دي، لا لابس اخر موضه ولا عايز ابقى ترندي، انا في مستخبي ذكر اعزب بدون مهمه، ساقط نحو ساقط املا، لكن هقول بذمه كل حرف وكل كلمه لحد ما اعصابي تهدى، واستريح واستريح من الفيلم ده، واغير المحطه واستريح من الفيلم ده، فاعذروني عن عدم قبولي، فكري ملوث بشعوري، بحاول اداري في عيوبي المرض وانتشر في عروقي، الدواء معالجش جروحي، فيروس ومقض على روحي، خلى السما من السقف طموحي، خلى السما من السقف طموحي.